0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المائدة.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: يخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين. علمتنا الآية: لا يأتي العلم بالتمني ما لم يكن فيه عزم وإصرار وارتحال، وقد كان السلف يسيرون شهرا كاملا من أجل حديث واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الهمة العالية والسعي الحثيث إلى العلم والعلماء، وما يزال العلم بخير ما دام طالبوه يطلبونه في مجالسه ويوقرون حامليه. ألا يرى الإنسان في نفسه إعجابا بعلمه أو فهمه أو تميزه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما أوتي الإنسان من العلم إلا قليلا حتى لو كثر. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الاستفادة من الآخرين، فمهما علا كعب الإنسان في العلم وارتفعت درجته فيه، إلا أنه سيظل هناك من هو أعلم منه ولو في بعض العلوم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. فموسى عليه السلام من أولي العزم، لما علم أن على وجه الأرض من هو أعلم منه سأل الوصول إليه وخرج إليه وطلب لقاءه ليتعلم منه. وهنا يتضح من القصة مؤهلات المعلم والمربي والمصلح، وهي العبودية والرحمة والعلم. فلا بد أن يكون مجتهدا في العبادة، وأن يتحلى بالصبر وبمكارم الأخلاق والتي تمثل الرحمة لبابها وأساسها.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: أثر الإخلاص في حصول الشفاعة يوم القيامة. الله جل وعلا لا يرضى إلا الإخلاص والتوحيد، وقد جمع الله هذين الشرطين في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالإخلاص شرط لحصول الشفاعة يوم القيامة. قال جل وعلا في شأن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلما تخلف التوحيد والإخلاص حرموا الشفاعة. قال ابن تيمية رحمه الله: ولذا نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقوله خالصا أي سالما من كل شوب، فلا يشوبها رياء ولا سمعة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي القلم والحاقة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورتي القلم والحاقة.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر. فإلى

لا فضله ولا رازق

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد

والأرض لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا

الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم تربة 88.6،
2: 88.6
1: الخرمة 91.2،
2: 91.2
1: القنفذة 88،
2: 88
1: رنيا 92.2،
2: 92.2
1: على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الإسراء.
1: أكمل الهدي.
2: لباسه وأناقته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي أحسن اللباس ويعتني بنقاء ملابسه ونوعها وألوانها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رأيت الجمال الباهر والحسن البديع والأناقة المتناسقة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وكانت له صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للوفود ويوم الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التزين والتجمل، وعندما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
3: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة الفتح حتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة الفتح حتى سورة القمر.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الجود والكرم. الجود هو صفة تحمل صاحبها على بذل المعروف والعطاء ولو من دون سؤال، وهو من كمالات الأخلاق الممدوحة في الشرع والعقل وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وقوله جل شأنه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ومن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان

الشيطان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. متفق عليه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز.

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

تجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون

ندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

لكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا

أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
1: فتنة المال. المال وسيلة ضرورية للحياة، يعين العبد على تلبية احتياجاته وتحقيق الاستقرار، لكنه قد يتحول إلى فتنة تلهي القلب وتفسد الأخلاق إذا زاد عن حده أو أسيء استخدامه. فتنة المال من أعظم الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تجر إلى الطمع والجشع والانحراف عن القيم الإنسانية والدينية. ولذا يجب على المسلم الفطن أن يدرك وظيفة المال في الإسلام، وأنه وسيلة لتحقيق رضا الرحمن. والمال يمكن أن يستخدم في الخير أو الشر. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهو من الفتن التي يبتلى بها المؤمن، وقليل من الناس من يصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. وقال الإمام أحمد: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. سيسأل العبد عن ماله يوم القيامة ماذا عمل به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. جبلت النفوس على حب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إن فتنة المال من أخطر الفتن التي تواجه الإنسان، لأنها تغري بالانحراف عن الصراط المستقيم. والعلاج يكون بالاعتدال وتذكير النفس بأن المال زائل، وأن السعادة الحقيقية في رضا الله وليس في كنوز الدنيا. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، من سورتي الأعراف والأنفال.

تقول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم.

أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.

عامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم

يكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون

الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ

لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم

أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله.

يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

يظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200

0: ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، من سورتي الأعراف والأنفال.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله مستمعينا الكرام. نسعد باستماعكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع والعلم النافع والفائدة للجميع. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا كان والدي مصابا بالسكر وارتفاع الكوليسترول، ونصحه الأطباء بالبعد عن السكريات والدهون ومنعته من ذلك وهو يغضب علي، فهل علي إثم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. أولا نشكر لهذا الابن حسن اهتمامه بوالده، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، فهي نعمة ينبغي لهذا الابن أن يشكر الله تعالى عليها. وأما الوالد ومثله الوالدة فإننا نقول: لا ينبغي لكم أن تؤذوا أبناءكم البارين، فهؤلاء الأولاد البررة يخافون عليكم، وأنتم إذا خاطرتم بأنفسكم فإنكم تؤذون هؤلاء الأولاد، لأنهم يجدون في قلوبهم من المحبة والشفقة عليكم شيئا عظيما يتأذون إذا أصابكم شيء. فاحمدوا الله تعالى على أن هيأ لكم هؤلاء الأولاد، فإن هذه نعمة من الله تعالى عليكم. فمن الناس من لا ولد له، ومن الناس من يتمنى أنه لم يولد له لأن له أولادا عققة. فإذا كان أولادكم على هذه الحال فلا تخاطروا بأنفسكم وتؤذوهم، بل أظهروا لهم الشكر على حرصهم عليكم. ثم إنه إذا منعك الطبيب من أمر يلحق الضرر بك فلا ينبغي لك أن تخالفه، لأن الطبيب أعلم بحالك منك. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. وبدنك ليس ملكا لك، إنما هو لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بما يضرك. واعلم أنك راع لبدنك، وأنك مسؤول عنه، فمتى ما أخبرك الأطباء الثقات بأن هذا الطعام ضار بك فعليك أن تتركه، لئلا يصيبك المرض أو يتأخر البر أو يكون فيه هلاكك. وماذا تفيد من لقمة تأكلها تلحق الضرر ببدنك؟ فكم من الناس ندموا بعد أن أصابهم مرض السكر أو الكوليسترول أو غيره من الأمراض، فقد جاءتهم الجلطات وقطعت بعض أعضائهم، وكثير من هذا سببه عدم الحمية. فأنا أوصي كل مريض أن يتقي الله تعالى في نفسه. وأما الولد فإذا كان والده معه عقله فإنه لا يمنعه من شيء إذا كان يغضبه، وإنما ينصحه بالحسنى ويستعين على ذلك بمن يحبه الوالد ويأنس له من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات، أو يطلب من الطبيب أن يوجه له نصيحة وأن يخبره بالآثار السيئة التي ربما لحقت به إذا هو لم يلتزم بما أوصاه به الطبيب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول: من فاته شيء من الأذان فهل له أن يقضيه؟
2: من فاته شيء من جمل الأذان فإنه لا يخلو من أن يكون قد سمع الأذان ولم يتمكن من إجابته، كأن يكون يقضي حاجته، فإنه إذا قضى حاجته قضى هذه الجمل التي فاتته من الأذان. الحال الثانية أن لا يكون قد سمع الأذان، فلا يشرع له على الصحيح أن يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق إجابة الدعاء بالسماع، فقال: إذا سمعتم المؤذن. فإذا لم يسمع المؤذن فإنه لا يقضيه، فإنه لا يقضيه، وإنما يقضيه من سمع الأذان كاملا أو سمع بعض الأذان ولم يتمكن من متابعته لعذر ونحوه كما تقدم، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: اتفق بعض الناس مع العمال وهم في بلدهم على أشياء تجعلهم يرغبون في العمل عنده ويشترون التأشيرات، وأحيانا بعضهم يشتريها بالدين، فإذا وصلوا عنده ساومهم على أشياء لم يتفقوا عليها، فإذا لم يوافقوا هددهم بإنهاء عملهم وتسفيرهم، فهل يجوز له هذا التصرف؟
2: كيف يجوز له هذا التصرف والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقود واجب، وهؤلاء العمال جاءوا على عقد بينك وبينهم في بلدهم، وكما ذكر السائل ربما تكلفوا شراء التأشيرات واستدانوا لذلك ولحقتهم الديون على أمل أنهم يسددوا هذا الدين بالأجرة التي سيأخذونها، فإذا وصلوا فوجئوا بمثل هذا التصرف، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، وسواء كان بيت هذا الأمر من قبل أو لم يبيته، فالناس على شروطهم، فالشروط التي بينك وبينهم حينما كانوا في بلادهم يجب عليك أن تلتزم بها، كما يجب عليهم هم أن يلتزموا بالشروط التي بينك وبينهم. ومن فعل غير هذا فقد أكل أموال هؤلاء بالباطل، والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل أموال الناس بالباطل حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب للسحرة لفك السحر عن المسحور؟
2: الذهاب للسحرة لفك السحر عن المسحور له حالتان: الحال الأولى أن نعلم أن هذا الساحر هو الذي سحر فلانا، فإنه يذهب إليه ليفك السحر قسرا، بحيث يدلهم على موضع السحر الذي سحر به، كأن يكون في بئر أو أن يكون في مقبرة أو مزبلة أو غير ذلك. فهذا يجبره ولي الأمر وهو السلطان، أو من ينيبه ولي الأمر، على أن يبطل هذا السحر الذي سحر به هذا المسحور، ولو كان ذلك بأن يمسه ولي الأمر بشيء من عذاب لأجل أن يفك هذا السحر عن المسحور. وفك السحر عن المسحور ليس هو بالسحر، إنما يطلب من هذا الذي سحر فك هذا السحر بحرقه أو إتلافه، وليس بالتقرب إلى الشياطين ولا بالأدخنة ولا بغير ذلك، وإنما بإتلاف هذا السحر. النوع الثاني: إتيان السحرة لحل السحر بسحر مثله، فهذا حرام ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكيف يأتي إلى هذا الساحر الذي حكم الله جل وعلا عليه وأخبر بأنه لا يفلح، كيف يأتيه ليفك عنه السحر؟ ولا نعلم أحدا ذهب إلى السحرة ليفك عنه سحره بسحر مثله إلا وازداد مرضا على مرض، وازداد وهنا على وهن، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فهم يأتون إلى السحرة ليفكوا السحر عنهم بسحر مثله، مخالفين لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعاقبوا على ذلك بأن يزدادوا مرضا ووهنا وغما وهما. فالمقصود أنه إذا كان إتيان السحرة لأجل فك السحر بسحر مثله فهذا حرام ولا يجوز، وأما إذا كان إتيان السحرة بالقبض عليهم ومسهم بشيء من العذاب لأجل أن ينقضوا ما فعلوه هم بأيديهم فهذا لا بأس به، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: يتهيأ لي رؤية صلبان في شباك المسجد الذي أمامي، والإمام والمؤذن ينكرون هذا، فهل صلاتي وهو أمامي صحيحة وأنا لا أستطيع تغييره؟
2: نعم، ونحن ننكر مع الإمام والمؤذن ما أنكروه، لأن مثل هذه الأشياء إنما هي توهمات. فلو تأملت في سجاد المسجد وأنت قد جعلت في ذهنك أن فيها صلبانا أو أن فيها صور آدميين أو أشجارا أو أحجارا لها ظهر ذلك لك. فهذه توهمات لا ينبغي الالتفات إليها، ولا ينبغي إذا المؤذنين وإذا الأئمة وإذا الجهات المختصة بمثل هذه التوهمات، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: شخص تحدى آخر بحمل صندوق للسطح مرة واحدة ب1000 ريال لظنه أنه لن يستطيع أبدا لأنه ثقيل جدا، فحمله هذا الشخص، فهل يجب عليه دفع هذا المبلغ علما بأنه يستطيع حمله للسطح مفرقا لو جاء بعامل بأقل من 100 ريال وهو يعلم هذا؟
2: أولا، ليس هذا من فعل العقلاء، فالعقلاء لا يفعلون مثل هذه الأفعال كهذه التحديات التي هي نوع من المراهنات. لو شجعه على شيء من العلم لكان خيرا له، ولكن لما حمل هذا الشخص هذا الصندوق كما يذكر، فإن هذا المبلغ الذي جعل له يلزمه أن يدفعه لأنه أقدم عليه وهو يعلم ذلك، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق جلد الذئب أو وضع ذئب محنط في البيت لأجل طرد الجن؟
2: لا أعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أن الجن يخشون من الذئاب، وإنما هذا مما تتداوله العامة. وجعل جلد الذئب أو الذئب المحنط في البيت لأجل هذا أمر لا يجوز، لأن هذا من جنس تعليق التمائم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والإنسان يتحصن بالأذكار الشرعية، فالأذكار الشرعية هي التي تطرد شياطين الإنس والجن، فإذا تحصن الإنسان بالأذكار الشرعية سلم من هؤلاء. أما وضع جلد أو وضع رأس ذئب أو غير ذلك فهذا أمر يجعل القلب متعلقا بغير الله عز وجل، ومن جعل قلبه متعلقا بغير الله عز وجل وكله الله إلى ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة يوسف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصطفق، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال العصر، فقال: ما أدري ما أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: قال الرسول،
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
3: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم الدوادمي 94.8،
6: 94.8
5: ضرما 92.3،
6: 92.3
5: الحريق
7: 91،
6: 91
5: البجادية
7: 92.1،
6: 92.1
5: على موجات الإف إم.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: هدى.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
11: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة لقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: أنثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.

الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة محمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المبارك، في يوم الجمعة. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يوم الجمعة أيها الكرام من الأيام العظيمة عند الله جل وعلا، فهو منحة من الباري جل وعلا لأمة الإسلام، وهو ميدان فسيح للتنافس في الأعمال الصالحة. وكما أن الله سبحانه قد اصطفى من عباده ما شاء من أنبياء ورسل وعباد صالحين، فإنه اصطفى يوما ذكره في كتابه وسميت سورة باسمه دون غيره من الأيام، لا مثل له في أيام الأسبوع، فهو أشرفها وأكرمها. قال صلى الله عليه وسلم عنه: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. إن من تعظيم الله عز وجل تعظيم ما اختاره واجتباه، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة والحمد في خلقه واصطفائه، وعلى المسلم أن يعظم هذا اليوم ويعتز به، وأن يتفرغ فيه للعبادة، ويصون نفسه من كل خطأ وإثم. فمن اغتنم هذا اليوم وفق بفضل الله عز وجل سائر أيام الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم

وعظيمة. منها ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وصلاة الفجر جماعة يوم الجمعة خير صلاة يصليها المسلم في أسبوعه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفيه ساعة أيها الكرام لا ترد فيها دعوة، وهي آخر ساعة بعد العصر. قال صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. هو يوم جمال وزينة، وعيد المسلمين الأسبوعي، فبعد طلوع شمسه يبدأ زمن الاغتسال والطيب والسواك، فإن لها مزية فيه على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما قدر عليه. وهذا ورد في صحيح ابن حبان. الغسل والتبكير والمشي إلى صلاة الجمعة له مزية أخرى عن بقية الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: وتأملوا مستمعين الكرام هذا الفضل العظيم لهذا العمل، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع سنة الجمعة في المسجد بعدها 4 بسلامين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4، ومن صلى في بيته النافلة صلاها 2. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 في بيته. يوم الجمعة أيها الكرام هو يوم عبادة وقربة، لا ينقضي بانتهاء صلاة الجمعة فحسب، بل يستحب للمسلم أن يقضي ما بقي من يومه في ذكر الله تعالى وما يقربه إلى ربه. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وآثار الطاعة في يوم الجمعة تظهر إلى 10 أيام بعده، وفضل الله واسع وعظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ما أجمل أن يتفرغ المسلم لاستماع خطبة الجمعة، ففيها من الفضل والدروس والهدايات والعبر الشيء العظيم، وعليه أن يترك الانشغال بالهاتف الجوال وغيره مما يجعل المسلم ينصرف عن هذه الأجواء الإيمانية إلى أمور لا فائدة من ورائها في الدنيا والآخرة.

0: ما أجمل أن نعمر أوقاتنا في يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيضا مستمعينا الكرام، قراءة سورة الكهف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا قد ورد في صحيح الجامع. أيها الكرام، يوم الجمعة يوم عظيم، ما أجمل أن نتفرغ فيه كذلك للإكثار من دعاء الله عز وجل في يوم هذا اليوم الفضيل، وأن نلتمس آخر ساعة من يوم الجمعة بأن ندعو لأنفسنا ولوالدينا ولأهلنا وللمسلمين ولهذه البلاد الطيبة المباركة ولقادتها الميامين وشعبها الطيب والمسلمين في كل مكان، أن يحفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا كريم. جموع المسلمين أيها الكرام توجهت إلى هذا البيت العظيم، إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، ينتظرون إقامة صلاة الجمعة للاستماع إلى خطبتي إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر ابن عبد العزيز بليلة وفقه الله. المسجد الحرام في مكة المكرمة الذي تهوي إليه قلوب المؤمنين في كل مكان، يقول الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. تهوي له هذه القلوب المؤمنة وتعظم هذا البيت العتيق. أيها الكرام، إن من فرط في خيرات يوم الجمعة فإنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، ومن ترك الجمعة تهاونا طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. تفقدوا أبناءكم في فرشهم، وأيقظوهم لإحياء هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة حتى يزدادوا من هذا الخير العظيم ومن هذا الفضل الجزيل، وأن يدركوا هذا الخير العميم، ففضل الله كبير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من السباقين للخيرات، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. وصلى الله على نبينا محمد. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام، نتحول بكم إلى رحاب الطاهرة في مكة المكرمة، حيث يستعد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر ابن عبد العزيز بليلة لإلقاء خطبتي الجمعة على جموع المسلمين في بيت الله الحرام، فإلى هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بتطهير السرائر وتنقيتها، ونهى عباده عن سوء الظن بالخلائق وأذيتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الخفيات، المطلع على الماضي والحاضر والغائبات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بأكرم الأخلاق وأشرف الصفات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسانٍ ما تعاقبت السحائب وتزاحمت الكلمات. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم المسلمين تطيب لكم الحياة وتسلموا من الآفات والخطيات. عباد الله، إن سوء الظن مغبته عظيمة، وأضراره جسيمة، وعواقبه وخيمة. من استمرأه أضحى يسبح في بحر من الآثام، ويتخبط في غياهب الظلم والأسقام، فإنه يحمل أهله على التجسس والغيبة والعدوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولشدة خطورته حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير، حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير، وأشار إلى ما يترتب عليه من شر مستطير وتمزق وتدمير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. سوء الظن بالخلق أيها المسلمون أحد أساليب الشيطان التي يحتال بها على ضعاف الإيمان ممن أسلم له العنان، فيدخل على قلوبهم الهم والغم والقلق والأحزان، كما قال سبحانه: ليحزن الذين آمنوا. عباد الله، وفي حسن الظن سلامة في الصدور، وطمأنينة في القلوب، وسرور في الوجدان، وعافية في الأبدان، وسعادة وفوز عند لقاء الواحد الديان، وهو الأليق بصفات عباد الرحمن. قال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وعلى المؤمن ألا يضع نفسه في مواضع الريبة، فيعين الشيطان على إخوانه ليسوء به الظن، فإن أحس منهم ذلك فليسارع إلى التوضيح، وليبادر إلى البيان، كي يزيل الالتباس عن الأعيان. وهذا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق، وأكرمهم عشرة، وأنقاهم سريرة، وألينهم عريكة. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت
أن يقذف في قلوبكما شرًّا أو قال شيئًا. أيها المسلمون، وحسن الظن ليس من نوافل العبادات ولا من فضلة المعاملات، بل هو من الواجبات المتحتمات، فيجب من الرجل مع أهله وأقاربه وجيرانه وأحبابه ومع زملاء العمل وأترابه ومع دولته وقيادته، إذ هو من أعظم أسباب اللحمة والالتئام والقوة والالتحام. فما حرص أعداء الإسلام وزاريع الفتن في المجتمعات والأوطان حرصهم على زرع الشكوك والأوهام ونشر سوء الظن بتلفيق التهم وبث الإفك والبهتان عبر مختلف الوسائل، وخاصة في هذه الأزمان، لما يترتب على ذلك من شقاق ونزاع وانهيار في البنيان، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا الظن بإخوانكم المؤمنين، فإن حسن الظن من أجل أعمال القلوب وأثقلها في الميزان وأحبها إلى الرحمن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الكريم المنان، أنزل علينا القرآن وخصَّنا بأكمل الأديان، وشرع لنا فيه أفضل الأخلاق، وحثَّنا فيه على التجاوز والغفران. ثم الصلاة والسلام على سيدي ولد عدنان نبينا محمدٍ وعلى آله وصحابته أولي البر والإحسان، أما بعد. أيها المسلمون، اعلموا أنه بحسن ظن المؤمن بإخوانه المؤمنين يسلم له إيمانه، ويحفظ عليه عقله، ويسكن معه قلبه، ويكل ما يرد عليه من الهواجس إلى الملك الديان، ويتوكل على الرحيم الرحمن. فإن كان قد أصاب في حسن ظنه فقد سلم له دينه، وارتاح من ذلك ضميره، وطابت لحسن تصرفه سريرته. وإن أخطأ في حسن ظنه بالناس، وظهر منهم المكر والكفران والكيد والعدوان، فليعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنهم لن يضروه شيئا إلا بما شاء سبحانه وسبق به الكتاب. قال جل شأنه: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأن ضررهم عائد عليهم لا محالة، فقد توعد بذلك سبحانه فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار ممن يحسبون أنهم على دهاء، وهم في الواقع ما هم إلا أغرار. فلا تندم عبد الله على حسن ظن بذلته وطيبة قلب وهبتها، فالنقاء خلق الكبار، وسوء الظن سجية الأشرار ممن يحسبون أنهم على دهاء، وفي الواقع ما هم إلا أغرار. فإياك أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك، إياك أن تسلبك خيانة الخائنين نبل خلقك المتين، فطهارتك تؤلمهم أكثر من رد العدوان، والله كاف عبده ولو اجتمع عليه الثقلان. وفوض أمرك إلى العزيز الغفار، من له ملك السماوات والأرض وما بينهما العظيم الجبار، يكفيك ما أهمك وما أغمك من أمر دنياك ودنياك وأخراك. واعلم أن حسن ظنك بالآخرين ليس بسذاجة ولا استغفال، بل هو صفاء وجمال وتغافل وكمال. ثم اعلموا أيها المسلمون أن استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة، وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاعتداء السافر على المساجد والمدارس والممتلكات، ما هو إلا تجسيد صارخ لنهج إجرامي تجرد من أدنى قيم الدين والإنسانية. إن هذه الأعمال الإجرامية التي تسعى لإرهاب المسلمين والتطاول على مهوى أفئدتهم تنتهك بعنجهية قدسية هذه البقاع المباركة، وتستبيح حرمة دماء المسلمين التي جعلها الله أشد حرمة من الكعبة المشرفة التي قال سبحانه فيها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن من يجرؤ على استهداف بيت الله الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام والمؤسسات التعليمية والدينية أثبت للعالم أجمع أنه لا يمت لتعاليم الإسلام بصلة، وأن هذه الجماعات المارقة تتخذ من الشعارات الدينية غطاءً لفسادها وإفسادها في الأرض، ومن ذلك ترويع الآمنين من العباد والمصلين. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لامرئ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابة وتلاحما بين قيادتها وشعبها، ولن تزيد هذه الاعتداءات بلاد الحرمين الشريفين إلا صلابة وتلاحما بين قيادتها وشعبها، وستظل المملكة العربية السعودية قبلة أهل الإسلام عصية على حقد الحاقدين ومكر الماكرين، محفوفة بعناية الله جل وعلا ثم بوعي الأمة وتلاحمها. إن المساس بأمن المقدسات ودماء الأبرياء خط أحمر، وسيبقى منهج هذه الجماعات دليلا على انحرافها وفكرها الضال الذي ينبذه الدين ويحاربه العقل وتشمئز منه الفطر السوية. حفظ الله المملكة العربية السعودية وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، ورد الله كيد المعتدين، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين يا قوي يا متين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واسلل سخيمة قلوبنا، ولا تجعل فيها غلا لأحد من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل سوء ومكروه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: عنده.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، حيث ألقى خطبتي الجمعة وأما المصلين هناك إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر ابن عبد العزيز بليلة، الذي تحدث في خطبته عن أهمية حسن الظن بالمسلمين وسلامة الصدر، وأن سوء الظن بالخلق معصية عظيمة وأضراره جسيمة وعواقبه وخيمة، وقال إن حسن الظن وسلامة الصدر وطمأنينة القلب وسرور الوجدان ترفرف على كل من كان صدره وظنه قد أحسن بالمسلمين. وتحدث عن أهمية حسن الظن وأنه واجب مع زملاء العمل وكذلك مع الدولة وقيادتها، وعلى المسلم أن يحذر من أعداء الإسلام وزارعي الفتن والشكوك وسوء الظن. وتحدث عن آية عظيمة وردت في كتاب الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وتحدث فضيلته كذلك على أن إحسان الظن بالمؤمنين هو من أجل أعمال القلوب، وأن في سلامة الصدور عافية بالأبدان. وتحدث كذلك عن آية عظيمة قد وردت في كتاب الله الكريم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال فضيلته على المسلم كذلك أن يترك مواطن الريبة حتى لا يظن به ظن السوء. وكذلك إذا كان في موضع ربما يثير الشك في القلوب فعليه أن يوضح موقفه حتى لا يساء به الظن. واستشهد بحديث عظيم وحادثة نبوية وقعت في عهد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، حديث صفية تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت، فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا مستمعينا الكرام، تحدث فضيلته عن ما قامت به هذه الجماعة الحوثية الإرهابية المارقة من استهداف لمكة المكرمة وللمدينة المنورة وللمساجد ولأماكن ودور العلم، وكذلك للأعيان المدنية، وأن في هذا الأمر تجسيد لنهجها الإجرامي الذي تجرد من الإنسانية في إرهاب المسلمين. وقال إن استهداف جماعة الحوث الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة يجسد نهجا إجراميا تجرد من قيم الدين والإنسانية. وقال فضيلته إن أعمال جماعة الحوث الإرهابية إجرامية تنتهك قدسية البقاع المباركة. ودعا فضيلته في ختام خطبته الثانية في المسجد الحرام بمكة المكرمة أن مثل هذه الممارسات العدائية من جماعة الحوثي الإرهابية المارقة لا يزيد هذه البلاد الطاهرة المباركة إلا صلابة وتلاحما بين قيادتها وشعبها، وستظل المملكة العربية السعودية عصية منيعة على حقد الحاقدين، محفوظة بحفظ الله عز وجل، ثم بتلاحم قيادتها وشعبها الذين يذودون عنها بكل شجاعة وقوة تقطع بإذن الله جل وعلا وبعونه وتوفيقه دابر المعتدين. فالمساس بأمن الحرمين الشريفين كما ذكر فضيلته خط أحمر، نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية بحفظه، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رحمن يا رحيم. هذه إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، نحييكم مستمعينا الكرام في ظهيرة هذا اليوم الجمعة 7 من شهر ربيع الآخر من عام 48,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقبلوا تحياتي محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي وزميلي ناصر ابن محمد الكريديس في التنفيذ على الهواء. نتمنى لكم وقتا ماتعا مفعما بذكر الله عز وجل وبصلة الأرحام، اللهم آمين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا

الصيد من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما

الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا

ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

0: وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: على قراءته عبد الرزاق العليوي يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية القطري ويترأسان الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري. تواصل الإدانات العربية والدولية للهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من مدن المملكة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة ساخنة في غزة ويوقع اتفاقية لرعاية أيتام جيبوتي. مقتل وإصابة أكثر من 90 حوثيا في معارك الوازعية بتعز. وزارة الدفاع التركية تؤكد أن التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب يهدد الأمن الإقليمي. المملكة المتحدة تؤكد دعم جهود تعافي سوريا كدولة مستقرة وذات سيادة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يسمح لفلسطين بالمشاركة في المداولات العامة للدورة 81. صور أقمار اصطناعية التقطت في 13 من شهر سبتمبر الجاري كشفت عن تسارع أعمال إعادة بناء منشآت طالقان 2 داخل مجمع بارشين العسكري جنوب شرق طهران. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لكم موجز الواحدة ظهرا في الرابعة من هذا من عصر هذا اليوم إن شاء الله، نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. دمتم بحفظ الله ورعايته، طابت جمعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين
5: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
4: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: الغضب واحد من انفعالات النفس البشرية الطبيعية، لذا لم يهمش الإسلام هذا الشعور، ولم يتجاهل حضوره في حياتنا، ولم يتركه يعيث في نفوسنا ومجتمعنا المسلم فسادا دون التنبيه على خطورته وتقييد أضراره وآثاره السلبية، بل حذرنا منه ومن تبعاته، وأوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بتجنبه فقال: لا تغضب، وكررها مرارا، وكأنما يشير إلى أن محاربة الغضب حرب مستمرة، وقودها العزيمة على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حيث لم يغضب لنفسه قط. ثم صدق الرغبة في التخلق بالحلم واللين لنقترب من الجنة ونبتعد عن النار، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. فالغضب ينافي الحلم والأناة التي يحبها الله ورسوله، ويقود المجتمع المسلم إلى التباغض والتنازع ثم إلى التفكك. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك يجر الغضب صاحبه إلى عدد من المنكرات كالسب والشتم، وكم من مرة كان فيها سببا أساسيا للطلاق وشتات الأسر وضياع أفرادها، أو سببا لارتكاب الكبائر كالقذف أو القتل والعياذ بالله. حين نكظم غيظنا نقي أنفسنا أضرار الغضب، فنكون من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، حيث قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما يجب علينا التمرن على ذلك باتباع ما جاء في السنة المطهرة من هدي عند الغضب، ومن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم الوضوء لتخمد ثورة الغضب، وحثنا على الجلوس إن كنا واقفين والاضطجاع إن كنا جالسين. أبعد الله عنا وعنكم الغضب ووقانا شره.
0: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمرو 92 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
4: القدوة الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم للبشرية، ومصداق ذلك قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو قرأت سيرته صلى الله عليه وسلم لرأيت بنفسك معالم العظمة في التعليم والتربية، ولا أدركت أنه كان عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل مثال يحتذى به في أمور الحياة عامة وفي التعليم خاصة. ولعل أول أساليب التعليم التي ستلمحها في سيرته وأقواها أثراً في نفوس تلاميذه رضوان الله عليهم هي ابتداؤه بنفسه قبل غيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بشيء إلا فعله قبلهم، ولا ينهاهم عن شيء إلا انتهى عنه قبلهم. وكان مضرب المثل في حسن الخلق وكماله، فقال عنه خالقه سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له أعداؤه بصدقه وأمانته، وأنشد فيه حسان رضي الله عنه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. من كل هذا يتجلى التزامه صلى الله عليه وسلم بأسلوب القدوة الحسنة في التعليم، وما أنجعه من أسلوب، رغم ما يلقيه على كاهل المعلم من مشاق دوام الاجتهاد لاستكمال فضائل النفس وجبر نقائصها، حتى لا يرى طلابه إلا كل حسن وجميل فيعملوا به مقلدين مقتدين. كذلك نقلت السنة إلينا أحاديث كثيرة استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسلوب التعليم بالقدوة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا. أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يشرح بشكل عملي أمام الصحابة رضي الله عنهم كيفية أداء العبادات، ويكرر ذلك في غير موضع دون تضجر، بغية إيصال الرسالة على أكمل وجه وأحسن طريقة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن.

إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الدخان.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ

مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب

تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

0: لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة الأنفال.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الحشر.
1: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ونقدم لكم النشرة الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، على تقديمها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يسهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر شمال غرب باكستان. خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين تجمع على أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمقدسات تجسيد صارخ لنهجها الإجرامي وانتهاك لقدسية البقاع المباركة. تواصل للإدانات العربية والدولية للهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من مدن المملكة. رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تقدم خدمة إجابة السائلين بإحدى عشرة لغة عالمية. سفارة المملكة في واشنطن تؤكد أن صفقة الطائرات المقاتلة F-35 تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدي للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر شمال غرب باكستان، أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وشددت المملكة على موقفها الثابت في رفض استهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة أمام جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته. وعبرت المملكة عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. ويأتي بيان الخارجية بعد مقتل 17 باكستانيا بينهم 5 من أفراد الشرطة وإصابة العشرات اليوم في تفجير انتحاري استهدف مسجدا داخل مقر الشرطة في إقليم خيبر أثناء صلاة الجمعة. وفجر الانتحاري نفسه قرب مبنى الفرع الخاص داخل خطوط الشرطة، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد الشرطة و12 مدنيا وإصابة 25 آخرين. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة استهدفت محافظة الطائف. وأشارت الجامعة العربية إلى أن استمرار هذه الاعتداءات على أراضي المملكة يشكل تهديدا لأمنها وسلامة مواطنيها، مجددة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، داعية إلى وقفها فورا، ومؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة أي اعتداء. أدانت تركيا محاولة استهداف المملكة نهاية الأسبوع الماضي وأعمال الحوثيين المهددة للاستقرار الإقليمي، مؤكدة ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات في أقرب وقت. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا على أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي. أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة وعدتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. أعربت تونس عن تضامنها الكامل مع المملكة مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. كما أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للمحاولة الغادرة التي استهدفت مدينة مكة المكرمة، مؤكدة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بأمنها أو تعريض سلامة ضيوف الرحمن للخطر. وجددت موريتانيا تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدة أن حرمة مكة المكرمة وقدسية الحرمين الشريفين مصونة، وأن المساس بأمنهما أو تعريض سلامة ضيوف الرحمن للخطر أمر مرفوض ومدان بكل قوة. أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمقدسات الإسلامية والمدن الآمنة وفي مقدمتها مكة المكرمة والمدينة المنورة والاعتداء السافر على المساجد والمدارس والممتلكات تجسيد صارخ لنهج إجرامي لهذه الميليشيا تجرد من أدنى قيم الدين والإنسانية. وأوضح فضيلته خلال خطبة الجمعة أن هذه الأعمال الإجرامية تنتهك بعنجهية قدسية هذه البقاع المباركة وتستبيح حرمة دماء المسلمين التي جعلها الله أشد حرمة من الكعبة المشرفة، مشددا على أن هذه الجماعات المارقة تتخذ من الشعارات الدينية غطاء لفسادها وإفسادها في الأرض. من جهته أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم أن مكة والمدينة حرمان آمنان، وما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من أعمال عدوانية بالتطاول عليهما يعكس نهجها الإرهابي في استحلال دماء المسلمين وترويع وتخويف الآمنين. أكدت المملكة المتحدة التزامها بدعم الجهود الرامية لضمان خروج سوريا من عقود من الصراع كدورة مستقرة وذات سيادة. أعلنت في بيان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أنها ستساهم من أجل ذلك بمبلغ 90 مليون

بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب أكثر من 56 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر الكبتاغون في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، وذلك بعد خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، حيث عثر على المضبوطات مخبأة في أجزاء متفرقة من الشاحنة. تتواصل الدروس العلمية والدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بإشراف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر برنامج علمي دائم يجمع نخبة من العلماء وأئمة ومدرسي الحرمين الشريفين والمشايخ، ويقدم لقاصدي بيت الله الحرام وزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منظومة من الدروس في مختلف العلوم الشرعية. تقدم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إجابة السائلين لقاصدي المسجد الحرام للرد على استفسارات المعتمرين والزائرين والإجابة عن المسائل الشرعية المتعلقة بالعبادات والمناسك، وذلك عبر الهواتف المجانية بإحدى عشرة لغة عالمية. الخدمة تأتي ضمن منظومة البرامج التوجيهية والإرشادية التي تقدمها الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام، بما يتيح لهم الحصول على الإجابات الشرعية بلغاتهم ويسهم في تيسير أداء عباداتهم ومناسكهم على الوجه الشرعي الصحيح. ونتحول بكم مستمعينا الكرام في أخبارنا الدولية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 90 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال مواجهات وغارات جوية في جبهات الوازعية غربية تعز. وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات أسفرت عن مقتل 30 حوثيا وإصابة أكثر من 60 آخرين، فيما دمرت الغارات 6 آليات قتالية ودبابتين. واستهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا الإرهابية في محيط مفرق الضريفة. وفي هذا الإطار قالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن ما لا يقل عن 112 ألف شخصا نزحوا داخليا في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار القتال على الساحل الغربي للبلاد، وذكرت أن نحو 3000 شخص عبروا خليج عدن إلى جيبوتي في القرن الإفريقي في أقل من أسبوع، وذلك بسبب تصعيد الميليشيات الحوثية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في المداولات العامة للدورة 81، وذلك عبر رسالة مسجلة مسبقاً لرئيسها تعرض في قاعة الجمعية العامة. وجاء القرار بتأييد 152 دولة ومعارضة 3 دول وامتناع 4 دول عن التصويت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتوكوم أن قواتها أعادت توجيه 104 سفن تجارية ضمن عمليات فرض الحصار الأمريكي على إيران، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالإجراءات المفروضة على حركة السفن في المنطقة. وأوضحت سنتكوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتشديد الرقابة وتنفيذ العقوبات المفروضة على طهران، مضيفة أن حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش تواصل عملياتها في مياه المنطقة، وذلك دعما لتنفيذ الحصار. أعلن الجيش السوداني تحرير 11 منطقة بولاية شمال كردفان وتكبيد الميليشيا الإرهابية خسائر فادحة ومطاردة بقايا فلولها حتى تخوم دارفور. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر شمال غرب باكستان. خطبتا الجمعة في الحرمين الشريفين تجمع على أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمقدسات تجسيد صارخ لنهجها الإجرامي وانتهاك لقدسية البقاع المباركة. تواصل الإدانات العربية والدولية للهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من مدن المملكة. رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تقدم خدمة إجابة السائلين بإحدى عشرة لغة عالمية. سفارة المملكة في واشنطن تؤكد أن صفقة الطائرات المقاتلة F-35 تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. نشرة انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: المتابعة. كان معكم من التنفيذ على الهواء الزميل بدر بن حسن الزهراني، وقرأها لحضراتكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. حفظ الله هذا الوطن وقيادته وشعبه والمقيمين على ثراه من كل سوء وشر ومكروه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في نشرات قادمة. طابت جمعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة النساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون

ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا

أبوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحفظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة النساء.
2: أشهد
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
5: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
3: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
6: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. جلسنا مجلسنا هذا نتذاكر هديه ونقلب صفحات من سننه وسيرته عليه الصلاة والسلام، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على من بعثه الله تعالى نورا للأمة ورحمة لها، وهاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. نجعل من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم سلما نستمطر به صلوات ربنا جل وعلا 10 أضعاف صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. نصلي ونسلم عليه ونحن نتتبع هديه، والحب يقودنا والحرص على سنته دليلنا وإمامنا، ونحن ندرك يقينا أن النجاة والسعادة والهناء في العيش وعز الدنيا والآخرة مرتهن بالسير على هديه وملء القلوب بحبه صلى الله عليه وآله وسلم. إني أحبك والحروف تخونني حبا تطول بوصفه الأبيات، يا خير مبعوث وأفضل مرسل، يا من بمدحك تعجز الكلمات، صلى عليك الله في ملكوته وعليك من رب الهدى البركات. بقي لنا من فصل هديه عليه الصلاة والسلام، بل من فصول هديه صلى الله عليه وسلم في الأموات والقبور وزيارتها وسائر أحكامها، بقي لنا فصلان علنا أن نأتي عليهما في مجلس الليلة إن شاء الله، وبها ينتظم عقد هذا الهدي المبارك الذي أطال المصنف رحمه الله في تعداد السنن والآداب وشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأموات، بدءا من الاحتضار وانتهاء بالتعزية وسائر أحكام الأموات في الفصول التي مضت، ونتمها بفصلي مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور.
7: إذن هذا الفصل فيه مسائل معدودة في الهدي النبوي في زيارة المقابر. والسؤال: ما زيارة المقابر؟ زيارة المقابر إتيانها وفعل المشروع في زيارتها. يا كرام، يا أمة الإسلام، شرعت زيارة القبور في ديننا مع معشر المسلمين لحكمتين ومقصدين اثنين، وإن شئت فقل فائدتين تتحققان من زيارة المقابر، إحداهما للزائر والأخرى للميت المزور. أما الزائر وهو نحن أن نزور المقابر، فلأجل ما فيها من العظة والادكار وإحياء القلوب. وأما بالنسبة للأموات الذين يزارون في القبور، فالحكمة والهدف والغاية الدعاء والسلام والصلة لهم بعد موتهم. فكل مسلم يزور المقابر إنما يقصد هاتين الثمرتين والفائدتين: لنفسه بأن يحيا قلبه وأن يتذكر الموت وأن يشعر ويقول لنفسه: ها أنت اليوم يا فلان تدخل المقابر ماشيا على رجليك ويوشك أن تدخلها محمولا على الأكتاف، اليوم تدخلها حاملا للجنائز وغدا تدخلها محمولا على الأعناق، اليوم جئت تسلم على أبيك وأمك وزوجتك وإخوتك وأقاربك وأحبابك وشيوخك وسائر من تزور، وغدا سيأتي من يزورك. فيرى أن الحياة قصيرة، ويرى أن الشيطان الذي زج بنا في كثير من مداخل الحياة ومخارجها، فغرقنا في كثير من أمور الحياة لندرك أنها والله لا تسوى ذلك كله، وأن البعد عن طاعة الله وأن الغفلة عن حياة القلوب ليس لها إلا الإيقاظ بمثل ذلك. وهذا صريح في توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور لأجل ما فيها من المعاني، لأجل ما فيها من إحياء القلوب. فسبحان من جعل زيارة المقابر، وهي بوابات الموت والفراق للدنيا والمغادرة، سبحان من جعلها سببا لحياة القلوب بالاتعاظ والتذكر. نزور الموت، نزور الموت لنتذكر ونحيي القلب، فتكون حياة القلوب بالإتيان على أبواب الأموات. وإلا فسيغرق الإنسان في دنياه لو استمر وابتعد، فإن طغيانه يعميه الآخرة وينسيه، وكل ذلك من مداخل الشيطان. فشرع لنا زيارة المقابر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها تذكركم الموت. هكذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام من حوله، وقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. قال: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. من أراد أن يتذكر الموت فليدخل منازل الأموات وليمشي بين المقابر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، إلى آخر الحديث، فما يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إلا التماسا للمعنى الذي أشار إليه بقوله كما في حديث بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فعلل ذلك بتذكر الآخرة، بتذكر الموت. ولهذا نص العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، وأنها مشروعة، مشروعة شرعا أكيدا. فإذا أبصر أحدنا حياته يمر عليه الأيام والأسابيع والشهور، وربما مر الحول وما دخل مقبرة، ليس بالضرورة أن تزور القبر لتدفن ميتا ممن عرفت، ليس بالضرورة أن تدخل القبر لتشهد جنازة. زيارة القبور في ذاتها مقصد، وإن لم يكن في وقت دفن ولا ميت عندك، لكنك تزورها لتفعل هذا الأمر الأول، وهو عظة القلوب وإحياؤها. وأما النساء فقد اختلف العلماء في حكم زيارتهن للمقابر على أقوال ثلاثة: التحريم، ويليه الكراهة، وثالثها الإباحة. فأما من قال بالتحريم فنظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن من قال بأن هذا النهي ليس للتحريم واللعن، إنما هو للمستكثرات من الزيارة، لأنه عبر بصيغة المبالغة فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، يعني المعتادات للزيارة بكثرة. أما الزيارة المشروعة فإنها لا تدخل في اللعن، وإنما غاية ما فيه النهي، لأن أنس رضي الله عنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر امرأة أو مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فلو كان زيارتها للقبر ممنوعة لنهاها، ولو كان اللعن متوجها لمنعها صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد له أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله كيف أقول لهم، يعني في الأموات إذا زرتهم في المقابر، قال: قولي، وسيأتينا الحديث إن شاء الله، قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهو يعلمها دعاء زيارة القبور، فلو كان ذلك أيضا محرما لما علمها الدعاء. ولهذا قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يتأكد النهي بالتحريم، وإن كان المقصود باتباع الجنائز إلا أن زيارة المقابر من جنس ذلك. فعندئذ فالقول المتجه أن زيارة القبور وإن كانت مباحة في الأصل للنساء، إلا أن من قال بالكراهة فلأمرين: الأول هذا اللعن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، والأمر الثاني وهو المتعلق بشأن النساء خاصة، وهو أنهن لا يصبرن عند المصائب، وأنه يغلبهن الضعف والجزع، وربما تذكرن الميت فيغلبهن من أحوال القلب الضعيف اللطيف عند النساء ما لا يحتملن معه مثل ذلك. فجاء الشرع بما يرحم به النساء ويخفف عليهن، فرأى أن ذلك لا ينبغي لهن إلا بقدر ما يكون في الإباحة، وما زاد عن ذلك فالشأن فيه للرجال. أما المرأة فيخشى عليها من الجزع والندب والنياحة، فيما جاء الشرع بتخصيص النساء بالنهي فيه، مثل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، يعني من ترفع صوتها عند الموت، ومن تحلق شعرها وتشق ثيابها. وإن كان هذا لا يختص بالنساء، لكن وجه النهي للنساء لأنه يكثر فيهن فعل ذلك لضعف قلوبهن وغلبة عاطفتهن، فجاء الشرع رفقا بهن ورحمة بهن. فلهذا قال من قال من أهل العلم بكراهة ذلك، خشية أن يكون في زيارتها ما لا يمكن معها احتمال الأمر، فيقتفى بدعائها للأموات أو بالصلاة على الجنائز إذا حضرت الصلاة عليهم في المساجد. فهذا الشأن عام فيما يتعلق بالنساء، أما الرجال فزيارتهم للمقابر مستحبة استحبابا أكيدا. وعلى ذلك مرت المسائل، النصوص التي سمعتم في قوله عليه الصلاة والسلام: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا كله للدلالة على أمر كان قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم أمر بذلك بصريح قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما في صحيح مسلم. وقد أخرج ابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال: قلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلتي؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقال لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. فدل هذا على تقدم النهي ثم نسخه بأمره صلوات الله وسلامه عليه بتذكر الآخرة، وهو الأمر الذي تحتاج إليه القلوب ليكون لها من العظة ما تحتاج إليه في إحيائها. فهذا مقصد ينبغي الالتفات إليه، أن زيارة المقابر إن كانت في جهة حقا للأموات ودعاء لهم وصلة بهم وإحسانا إليهم نرجوه نحن إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، فإنها باعتبار حياتنا الباقية فيها حياة لقلوبنا، وفيها التعاظ والذكار، وينبغي ألا يغيب هذا عن الأذهان. فنهجر المقابر وننساها ولا نتذكرها إلا إذا شيعنا الجنائز وإذا دفننا الأموات، وهذا نخشى أن يصدق فيه علينا قول ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وإن كان المقصود بالآية مفارقة الحياة، وأن المرأة من ابن آدم تلهيه الحياة والاستكثار فيها، الاستكثار فيها من كل ما جعل الله الحياة تكاثرا فيه، الأموال والأولاد والزينة والمتاع، فيلهي المرء كل ذلك عن تذكر مصيره الأخروي الدائم الأبدي، الحياة الباقية. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فإذا التفتنا هذا إلى هذا الأمر بعناية أعدنا إلى هذه السنة المشروعة في حياتنا موقعها. نعم.
8: قال رحمه الله: كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم.
7: إذن من زار مقبرة وأراد أن يزور قبر من أراد زيارته فإنه يدعو له ويدعو لجميع أهل المقبرة. الدعاء للأموات في المقابر وفاء وصلة وإحسان. حقوق المسلم على أمته على إخوته لا تنتهي بموته، وهذا من عظيم تشريع الإسلام في إبقاء حقوق الأخوة باقية ما بقيت الحياة. يموت أحدنا ويفارق الدنيا، فشرع لنا الإسلام أن يكون لإخوتنا الزائر للمقابر لنا عليهم حق. فإذا هم يسلمون ويدعون فيقولون الأدعية التي تسمعون، هكذا كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه، يزور المقابر للدعاء ويترحم عليهم ويستغفر لهم. نعم.
8: قال: وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.
7: هكذا روى بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، لاحظ يعلمهم، إذا كانوا يتعلمون هذا الدعاء. قال: فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويقصد بأهل الديار الأموات في قبورهم. قل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لهم نسأل العافية من فتنة القبر وبلائه وما يكون بعد البعث والنشور والحساب، ونسأل العافية لنا في دنيانا التي بقي لنا فيها أنفاس وأرزاق معلومة معدودة، فنسأل الله فيها العافية. فهذا الدعاء عظيم وفيه نفع للداعي والمدعو له، فهذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم مما روت أمنا عائشة رضي الله عنها كما سمعتم قبل قليل، قال لها وهو يعلمها صلى الله عليه وسلم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ليس فيها كما سمعت إلا سلام ودعاء بالرحمة والمغفرة وتذكير للنفس: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا تذكير، أنت تخاطب نفسك بهذا لتتذكر مصيرك الذي ستكون إلى ما هم فيه اليوم في المقابر. هذه حياة، والله نحن بحاجة إلى التزود بجرعات منها بين الحين والحين. هذا الدعاء، هذا الاستغفار، هذه الرحمات ندعو بها ونسأل الله عز وجل لأمواتنا. ثم لا بأس إذا سلم ودعا بهذا الدعاء، إذا قصد قبرا بعينه، قبر أب أو أم أو أخ أو أخت أو صديق أو حميم، أن يزيد في الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واسع قبره وافسح له فيه مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويدعو بما أحب. لا بأس بذلك، فإن الدعاء مشروع سواء أتى المقابر أو لم يأتها، لكن طالما أتاها وسلم ودعا فلا بأس إذا زاد على ذلك. إنما المشروع مما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحديثين اللذين سمعت في صحيح مسلم وغيرها أيضا من الروايات. نعم.
8: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء له والترحم والاستغفار.
7: هو ما سمعت قبل قليل، هذا الهدي النبوي. فمن سأل: ما الذي يشرع لنا أمة الإسلام في زيارة القبور؟ فالجواب ما سمعت، هو من جنس ما تفعله في الصلاة على الميت. أنت ماذا تفعل في الصلاة على الميت؟ الدعاء والترحم والاستغفار، هو هو. فإذا زار المقابر فإن المشروع هناك هو من جنس ما دعا به في الصلاة، الدعاء والترحم والاستغفار، لا شيء فوق ذلك يا كرام. فلما قرر ابن القيم رحمه الله الهدي النبوي والقدر المشروع في زيارة المقابر بنى عليه كل ما يخالف ذلك تنبيها عليه. نعم.
8: قال: فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء هدي شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت، إما أن يدعو الميت أو يدعون به أو يدعون عنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق.
7: الفرق بين هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وهدي غيره، هدي من قال الله لنا وإن تطيعوه تهتدوا، هدي من قال الله عز وجل لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه، هدي من أمرنا الله عز وجل باتباعه وطاعته والاقتداء به، قال ذلك هديه عليه الصلاة والسلام. لا يزيد في زيارة المقابر على الدعاء والترحم والاستغفار. قال: فأبى المشركون إلا دعاء الأموات والإشراك بالله عز وجل والإقسام على الله به، أن يأتي إلى القبر فيقسم على الله بعبد من خلقه ميت في قبره. قال: وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه، يعني الأموات في القبور. فمن دعا غير الله فقد أشرك، والله يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. وهكذا في نصوص شرعية كثيرة يأمر الله جل وعلا بتوحيده بالدعاء والعبادة وصرف ذلك كله لله خالصا له سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. قال: فأبى المشركون إلا أن يتخذوا من القبور مناطا من مناطات الشرك بالله عز وجل، ومواضع تصرف فيها العبادة لغير الله، إقساما بالأموات على الله ورفع الحوائج والمطالب وتوجيه السؤال إلى القبور، كأن يقول: يا كذا، فينادي صاحب القبر فيقول: يا ولي الله فلان ويا سيدي فلان، أو ينادي النبي المزعوم أنه في ذلك القبر فيقول: يا نبي الله فلان، ويطلبه مباشرة بسؤال صريح: افعل لي كذا وأعطني كذا وهب لي كذا وادفع عني كذا واصرف عني كذا. هو لا يذكر اسم الله على لسانه ولا يوجه طلبه إلى الرب الخالق المدبر سبحانه، بل إلى عبد في القبر، وكل ذلك بظن أن المقبور ممن مات وهو في عداد المكرمين عند الله، نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء. ثم جعل ذلك ذريعة إلى أن يسأله سؤالا فيطلب منه شيئا مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يا قوم ليس أمرا هينا، هذا صرف عبادة لغير الله عز وجل وقد قال الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله: بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد لله يعني، وإحسان إلى الميت. إذن زيارة القبور عندنا توحيد لله بدعائه وسؤاله، وإحسان إلى الميت بالدعاء لهم والترحم والاستغفار. قال: وهدي هؤلاء يعني المخالفون هدي شرك بالله جل وعلا وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، يعني فلا هم بالذين أعطوا ربهم حقه، ولا هم بالذين أحسنوا إلى من زاروه في قبره، ولا هم بالذين سلموا من مما يسيئون به إلى أنفسهم، إلى عقائدهم، إلى أديانهم. قال: وهم ثلاثة أقسام. أصناف المخالفين للهدي النبوي في زيارة المقابر تعبدا ثلاثة: الأول شرك صريح، وهو دعاء الأموات وطلب قضاء الحوائج منهم مباشرة، وصرف الدعاء وغيره من أنواع القربات التي لا تصرف إلا لله كالذبح والنذر والقرابين، وربما كان أيضا مما يفعل في القبور طواف بها وسجود لها، وكل ذلك يا كرام شرك صريح يخرج صاحبه من الملة شعر أو لم يشعر. فالمسألة بأمس الحاجة إلى انتباه وإلى رعاية. زيارة القبور إنما هي إكرام الأموات، والله عز وجل أمرنا أن نحسن إليهم، أن نزورهم، أن ندعو لهم، فأن تنقلب الآية فيكونون مقصودين بالدعاء وترفع إليهم الحوائج، فقد خالفنا مقصود الشارع الذي شرع لنا الدعاء لهم، لأنهم بحاجة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لكن الله عز وجل أمرنا بإيصال الإحسان إليهم بالدعاء لهم. فكيف انقلبت الآية وأصبحنا نرفع حوائجنا نحن معاشر الأحياء إلى أولئك في قبورهم؟ فهذا أول الأصناف. وثانيها التوسل بالأموات والتماس شفاعتهم عند الله، بمعنى أنه يأتي إلى القبور ويطلب أن يتوسل بأصحابها ويلتمس شفاعتها عند الله، وهذا أيضا من البدع، وهو ذريعة إلى الشرك، ومن أهل العلم من يراه من التوسل الممنوع. فإن المشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح الذي تتقرب به إلى الله، كأن تكون قرأت القرآن، أو أكرمك الله فحججت، أو اعتمرت، أو طلبت العلم، أو بررت بوالديك، أو أي باب من الخير والعمل الصالح، فيشرع لك أن تتوسل بعملك الصالح الخالص إلى ربك في الدعاء، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح وطلب من الله أن ينجيه مما هو فيه. والتوسل المشروع الأخير إذا قصدت عبدا من عباد الله الصالحين حيا حاضرا فأتيت فطلبت منه أن يدعو لك، فلا بأس بذلك، وهو توسل. التوسل أن تلتمس شيئا يوصلك إلى الله عز وجل. فأما العباد الأموات فليسوا بأحياء ليجلبوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يجلبونه لغيرهم؟ صلاحهم لا مرية فيه، وتقاهم ومراتبهم العلى نبوة الأنبياء وولاية الأولياء وصلاح الصالحين وعبادة العباد، كل ذلك ليس فيه قدح. ومن يقرر من أهل العلم أن ذلك لا يسوغ للأحياء التوسل بهم ولا الاستشفاع بهم عند الله عز وجل، فليس يقدح في مناصبهم وكراماتهم وما خصهم الله تعالى به، لكنه ينبه الأحياء إلى ما ينبغي له في الدعاء. ما الدعاء عباد الله؟ حاجة لعبد فقير يطلبها من رب كريم غني حميد. فمن أدرك معنى الدعاء فما حاجته أن يأتي إلى غير الله ويأتي إلى باب غير الباب الذي فتح الله لك عبد الله؟ ما الباب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما حاجة العبد أن يطيل المسافة وأن يبتعد؟ الطريق مفتوح والباب مشروع، فليس لك إلا أن تطرق باب مولاك. فمن فهم هذا ما احتاج إلى شيء سواه. لا يمنع هذا أن تطلب من عبد تظن فيه الصلاح والخير أن يدعو لك، لكنك لا تعول على ذلك. نعم قد يكون هو أقرب مني إلى الله، نعم، لكن صلاحه وعبادته التي قربته من الله لا تمنعني أن أطلب منه الدعاء وأظن في دعائه خيرا لي، لكن لا يمنعني هذا أن أظل على باب ربي ملازما، وأن أكون عند عتبة الدعاء مدمنا لطرق الباب، وأنا موقن أن الله كريم ويعطي. وكلما كنت أكثر فقرا وافتقارا وحاجة وإلحاحا فتح الله الباب وأعطاني ما أريد. فاستكثروا يا كرام من صلاتكم وسلامكم على من جلسنا الليلة نتعلم سنته عليه الصلاة والسلام، ونفتش في هديه، ونقلب مواضع الخطى التي نبحث في إيقاعها على خطاه صلى الله عليه وسلم. جمل حياتك بالصلاة على النبي، واغسل فؤادك بالكلام الطيب، واتبع خطاه على البسيطة، إنه طوق النجاة بكل طور مرعب. قمر على الدنيا أنارا، فحسنه يوم التمام يفوق حسن الكوكب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا أجمعين وموت المسلمين. اللهم يا رحمن ويا رحيم، نسألك رحمة واسعة لكل من أوى إليك وأفضى إلى ما قدم بين يديك. يا رب فارحمهم رحمة واسعة، وارحم أمهاتنا وآباءنا أوسع الرحمات وأكرمها، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم علماءنا وشهداءنا وجميع من له حق علينا. اللهم أخلف الأمة خيرا في فقدها بموت علمائها والصالحين والأخيار فيها، وهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، واحفظ علينا يا رب أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، واصرف عنا وعن عبادك المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
4: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
3: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: قرآنا عجبا.

0: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة العنكبوت.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

من قبل وأتوا به متشابها.

0: مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغاً من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عنك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: تراصوا في الصفوف. الله أكبر،
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
1: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه، لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقا في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلا لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.

0: رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة صاد.
1: حديث قدسي. قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي. قدسي.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الأعراف.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، يا من امتلأت القلوب من خشيتك، سبحانك يا من عنت الوجوه لعزتك، سبحانك يا واحد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحائب وجوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين. اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي، فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال، وإنما عند الله باق وما بالدنيا إلا نفاد. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري وثبت حجتي وأذقني.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموماً يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي التوبة ويونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي التوبة ويونس.
2: وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. القناعة والرضا من أجل وأجمل الصفات التي يمكن للإنسان أن يتحلى بها في حياته، فهما مصدر سعادة وسكينة نفسية وراحة بال. تعني القناعة الاكتفاء بقسمة الله تعالى للإنسان وعدم التطلع لما في أيدي الآخرين، ويعني الرضا التسليم الكامل بقضاء الله وقدره والقبول بما يقدمه الله للإنسان سواء كان خيرا أم ابتلاء. في هذا السياق يأتي التوجيه النبوي الذي يحث على النظر إلى من هم أقل حظا منا في الدنيا بدلا من التطلع إلى من هم أعلى منا، كلبنة أساسية في تكوين شخصية المسلم. القناعة كنز، لأنها تمنح الإنسان شعورا متدفقا بالاكتفاء وتبعده عن الشعور بالحسد أو الطمع. المسلم القانع حياته متوازنة وهو دائما راض بما آتاه الله، لن تجده مهووسا وراء الماديات أو لاهثا خلف المكاسب الدنيوية، إنه الغنى الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الرضا هو التسليم بما قدره الله سواء كان في الرزق أو الصحة أو الظروف. الرضا يجعل الإنسان يرى النعمة التي بين يديه فلا يحزن على ما فات، بل يمتلئ قلبه أمانا وثقة بالله. والرضا حالة من السكينة والهدوء الداخلي تجنب الإنسان الكثير من المتاعب النفسية والجسدية. النظر إلى من هو أدنى منا حظا أو مالا أو جاها يجعلنا نستشعر جليل نعم الله التي قد نكون قد غفلنا عنها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. لو لم يكن من ثمار القناعة والرضا إلا أنهما يساعدان الإنسان على تحقيق توازن بين احتياجاته ورغباته، ويجنبانه السعي المحموم وراء الكماليات التي قد لا تكون ضرورية، لكفى.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله مستمعينا الكرام. نسعد باستماعكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع والعلم النافع والفائدة للجميع. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا كان والدي مصابا بالسكر وارتفاع الكوليسترول، ونصحه الأطباء بالبعد عن السكريات والدهون، ومنعته من ذلك وهو يغضب علي، فهل علي إثم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. أولا نشكر لهذا الابن حسن اهتمامه بوالده، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، فهي نعمة ينبغي لهذا الابن أن يشكر الله تعالى عليها. وأما الوالد ومثله الوالدة فإننا نقول: لا ينبغي لكم أن تؤذوا أبناءكم البارين، فهؤلاء الأولاد البررة يخافون عليكم، وأنتم إذا خاطرتم بأنفسكم فإنكم تؤذون هؤلاء الأولاد، لأنهم يجدون في قلوبهم من المحبة والشفقة عليكم شيئا عظيما يتأذون إذا أصابكم شيء. فاحمدوا الله تعالى على أن هيأ لكم هؤلاء الأولاد، فإن هذه نعمة من الله تعالى عليكم. فمن الناس من لا ولد له، ومن الناس من يتمنى أنه لم يولد له لأن له أولادا عققة. فإذا كان أولادكم على هذه الحال فلا تخاطروا بأنفسكم وتؤذوهم، بل أظهروا لهم الشكر على حرصهم عليكم. ثم إنه إذا منعك الطبيب من أمر يلحق الضرر بك فلا ينبغي لك أن تخالفه، لأن الطبيب أعلم بحالك منك. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. وبدنك ليس ملكا لك، إنما هو لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بما يضرك، واعلم أنك راع لبدنك وأنك مسؤول عنه. فمتى ما أخبرك الأطباء الثقات بأن هذا الطعام ضار بك فعليك أن تتركه لئلا يصيبك المرض أو يتأخر البر أو يكون فيه هلاكك. وماذا تفيد من لقمة تأكلها تلحق الضرر ببدنك؟ فكم من الناس ندموا بعد أن أصابهم مرض السكر أو الكوليسترول أو غيره من الأمراض، فقد جاءتهم الجلطات وقطعت بعض أعضائهم، وكثير من هذا سببه عدم الحمية. فأنا أوصي كل مريض أن يتقي الله تعالى في نفسه. وأما الولد فإذا كان والده معه عقله فإنه لا يمنعه من شيء إذا كان يغضبه، وإنما ينصحه بالحسنى ويستعين على ذلك بمن يحبه الوالد ويأنس له من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات، أو يطلب من الطبيب أن يوجه له نصيحة وأن يخبره بالآثار السيئة التي ربما لحقت به إذا هو لم يلتزم بما أوصاه به الطبيب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول: من فاته شيء من الأذان فهل له أن يقضيه؟
2: من فاته شيء من جمل الأذان فإنه لا يخلو من أن يكون قد سمع الأذان ولم يتمكن من إجابته،

0: فإذا لم يسمع المؤذن فإنه لا يقضيه، فإنه لا يقضيه، وإنما يقضيه من سمع الأذان كاملا أو سمع بعض الأذان ولم يتمكن من متابعته لعذر ونحوه كما تقدم، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: اتفق بعض الناس مع العمال وهم في بلدهم على أشياء تجعلهم يرغبون في العمل عنده ويشترون التأشيرات، وأحيانا بعضهم يشتريها بالدين، فإذا وصلوا عنده ساومهم على أشياء لم يتفقوا عليها، فإذا لم يوافقوا هددهم بإنهاء عملهم وتسفيرهم، فهل يجوز له هذا التصرف؟
0: كيف يجوز له هذا التصرف؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقود واجب، وهؤلاء العمال جاءوا على عقد بينك وبينهم في بلدهم، وكما ذكر السائل ربما تكلفوا شراء التأشيرات واستدانوا لذلك ولحقتهم الديون على أمل أنهم يسددوا هذا الدين بالأجرة التي سيأخذونها، فإذا وصلوا فوجئوا بمثل هذا التصرف، فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، وسواء كان بيت هذا الأمر من قبل أو لم يبيته، فالناس على شروطهم، فالشروط التي بينك وبينهم حينما كانوا في بلادهم يجب عليك أن تلتزم بها، كما يجب عليهم هم أن يلتزموا بالشروط التي بينك وبينهم. ومن فعل غير هذا فقد أكل أموال هؤلاء بالباطل، والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل أموال الناس بالباطل حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب للسحرة لفك السحر عن المسحور؟
0: الذهاب للسحرة لفك السحر عن المسحور له حالتان: الحال الأولى أن نعلم أن هذا الساحر هو الذي سحر فلانا، فإنه يذهب إليه ليفك السحر قسرا، بحيث يدلهم على موضع السحر الذي سحر به، كأن يكون في بئر أو أن يكون في مقبرة أو مزبلة أو غير ذلك، فهذا يجبره ولي الأمر وهو السلطان أو من ينيبه ولي الأمر على أن يبطل هذا السحر الذي سحر به هذا المسحور، ولو كان ذلك بأن يمسه ولي الأمر بشيء من عذاب لأجل أن يفك هذا السحر عن المسحور. وفك السحر عن المسحور ليس هو بالسحر، إنما يطلب من هذا الذي سحر فك هذا السحر بحرقه أو إتلافه، وليس بالتقرب إلى الشياطين ولا بالأدخنة ولا بغير ذلك، وإنما بإتلاف هذا السحر. النوع الثاني: إتيان السحرة لحل السحر بسحر مثله، فهذا حرام ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكيف يأتي إلى هذا الساحر الذي حكم الله جل وعلا عليه وأخبر بأنه لا يفلح، كيف يأتيه ليفك عنه السحر؟

0: ولا نعلم أحدا، ذهب إلى السحرة ليفكوا عنه سحره بسحر مثله إلا وازداد مرضا على مرض، وازداد وهنا على وهن، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فهم يأتون إلى السحرة ليفكوا السحر عنهم بسحر مثله، مخالفين لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعاقبوا على ذلك بأن يزدادوا مرضا ووهنا وغما وهما. فالمقصود أنه إذا كان إتيان السحرة لأجل فك السحر بسحر مثله فهذا حرام ولا يجوز، وأما إذا كان إتيان السحرة بالقبض عليهم ومسهم بشيء من العذاب لأجل أن ينقضوا ما فعلوه هم بأيديهم فهذا لا بأس به، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: يتهيأ لي رؤية صلبان في شباك المسجد الذي أمامي، والإمام والمؤذن ينكرون هذا، فهل صلاتي وهو أمامي صحيحة وأنا لا أستطيع تغييره؟
0: نعم، ونحن ننكر مع الإمام والمؤذن ما أنكروه، لأن مثل هذه الأشياء إنما هي توهمات. فلو تأملت في سجاد المسجد وأنت قد جعلت في ذهنك أن فيها صلبانا أو أن فيها صور آدميين أو أشجارا أو أحجارا لها، ظهر ذلك لك، فهذه توهمات لا ينبغي الالتفات إليها، ولا ينبغي إذاء المؤذنين وإذاء الأئمة وإذاء الجهات المختصة بمثل هذه التوهمات، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: شخص تحدى آخر بحمل صندوق للسطح مرة واحدة ب1000 ريال لظنه أنه لن يستطيع أبدا لأنه ثقيل جدا، فحمله هذا الشخص، فهل يجب عليه دفع هذا المبلغ علما بأنه يستطيع حمله للسطح مفرقا لو جاء بعامل بأقل من 100 ريال وهو يعلم هذا؟
0: أولا، ليس هذا من فعل العقلاء، فالعقلاء لا يفعلون مثل هذه الأفعال كهذه التحديات التي هي نوع من المراهنات. لو شجعه على شيء من العلم لكان خيرا له، ولكن لما حمل هذا الشخص هذا الصندوق كما يذكر، فإن هذا المبلغ الذي جعل له يلزمه أن يدفعه، لأنه أقدم عليه وهو يعلم ذلك، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق جلد الذئب أو وضع ذئب محنط في البيت لأجل طرد الجن؟
0: لا أعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أن الجن يخشون من الذئاب، وإنما هذا مما تتداوله العامة، وجعل جلد الذئب أو الذئب المحنط في البيت لأجل هذا أمر لا يجوز، لأن هذا من جنس تعليق التمائم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والإنسان يتحصن بالأذكار الشرعية، فالأذكار الشرعية هي التي تطرد شياطين الإنس والجن، فإذا تحصن الإنسان بالأذكار الشرعية سلم من هؤلاء. أما وضع جلد أو وضع رأس ذئب أو غير ذلك فهذا أمر يجعل القلب متعلقا بغير الله عز وجل، ومن جعل قلبه متعلقا بغير الله عز وجل وكله الله إلى ذلك، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنفال.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء الواقعة في الصلاة مسابقة بعض المأمومين للإمام، فإن الإمام قد يكون كبير السن أو مريضا في ظهره أو رجليه، فلا يتحرك إلا ببطء، ولا سيما عندما يهوي للسجود أو عند قيامه منه إلى الركعة التي تلي سجوده. فالواجب على المأموم عدم العجلة، بل ينتظر الإمام حتى يصل إلى الركن الذي انتقل إليه، ثم بعد وصول إمامه إليه ينتقل المأموم، بحيث ينقطع صوت الإمام وينتهي انتقاله إلى الركن. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن المأموم: الواجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع الصوت، حتى يكون قد تابع بدون مسابقة، ومسابقته تبطل صلاته إلا إذا رجع وتابع الإمام، انتهى كلامه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، فقال فيما رواه مسلم: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. الحديث والمعنى أن لا تكبروا ولا تركعوا ولا ترفعوا قبله، كما رواه أبو داود بلفظ: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أي لا تسابقوه في تكبير ولا ركوع ولا سجود. ويوضح هذا ما رواه البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي لفظ المسلم: حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. فهذا المتعين على المصلين ألا ينتقلوا لركوع ولا رفع ولا سجود إلا بعد انقطاع حركة الإمام وصوته بالتكبير. وهنا ينبغي بالإمام إذا كان قادرا ألا يتباطأ بالانتقال للركن، فإن تباطؤه مع قدرته تباطؤ في غير محله، ويتسبب في مسابقة الجاهل في صلاته للإمام.
1: فرائد وفوائد.
0: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا حس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الكهف ومريم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي الكهف ومريم. هو الله،
1: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة، فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
5: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم
8: بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. جلسنا مجلسنا هذا نتذاكر هديه ونقلب صفحات من سننه وسيرته عليه الصلاة والسلام، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على من بعثه الله تعالى نورا للأمة ورحمة لها، وهاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. نجعل من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم سلما نستمطر به صلوات ربنا جل وعلا 10 أضعاف صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. نصلي ونسلم عليه ونحن نتتبع هديه، والحب يقودنا والحرص على سنته دليلنا وإمامنا، ونحن ندرك يقينا أن النجاة والسعادة والهناء في العيش وعز الدنيا والآخرة مرتهن بالسير على هديه وملء القلوب بحبه صلى الله عليه وآله وسلم. إني أحبك والحروف تخونني حبا تطول بوصفه الأبيات، يا خير مبعوث وأفضل مرسل، يا من بمدحك تعجز الكلمات، صلى عليك الله في ملكوته وعليك من ربي الهدى البركات. بقي لنا من فصل هديه عليه الصلاة والسلام، بل من فصول هديه صلى الله عليه وسلم في الأموات والقبور وزيارتها وسائر أحكامها، بقي لنا فصلان علنا أن نأتي عليهما في مجلس الليلة إن شاء الله، وبها ينتظم عقد هذا الهدي المبارك الذي أطال المصنف رحمه الله في تعداد السنن والآداب وشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأموات، بدءا من الاحتضار وانتهاء بالتعزية وسائر أحكام الأموات في الفصول التي مضت، ونتمها بفصلي مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور.
4: إذن هذا الفصل فيه مسائل معدودة في الهدي النبوي في زيارة المقابر. والسؤال: ما زيارة المقابر؟ زيارة المقابر إتيانها وفعل المشروع في زيارتها. يا كرام، يا أمة الإسلام، شرعت زيارة القبور في ديننا مع معشر المسلمين لحكمتين ومقصدين اثنين، وإن شئت فقل فائدتين تتحققان من زيارة المقابر، إحداهما للزائر والأخرى للميت المزور. أما الزائر وهو نحن أن نزور المقابر فلأجل ما فيها من العظة والادكار وإحياء القلوب، وأما بالنسبة للأموات الذين يزارون في القبور فالحكمة والهدف والغاية الدعاء والسلام والصلة لهم بعد موتهم. فكل مسلم يزور المقابر إنما يقصد هاتين الثمرتين والفائدتين لنفسه، بأن يحيا قلبه وأن يتذكر الموت وأن يشعر ويقول لنفسه: ها أنت اليوم يا فلان تدخل المقابر ماشيا على رجليك ويوشك أن تدخلها محمولا على الأكتاف، اليوم تدخلها حاملا للجنائز وغدا تدخلها محمولا على الأعناق، اليوم جئت تسلم على أبيك وأمك وزوجتك وإخوتك وأقاربك وأحبابك وشيوخك وسائر من تزور، وغدا سيأتي من يزورك، فيرى أن الحياة قصيرة، ويرى أن الشيطان الذي زج بنا في كثير من مداخل الحياة ومخارجها فغرقنا في كثير من أمور الحياة لندرك أنها والله لا تسوى ذلك كله، وأن البعد عن طاعة الله وأن الغفلة عن حياة القلوب ليس لها إلا الإيقاظ بمثل ذلك. وهذا صريح في توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور لأجل ما فيها من المعاني، لأجل ما فيها من إحياء القلوب. فسبحان من جعل زيارة المقابر وهي بوابات الموت والفراق للدنيا والمغادرة، سبحان من جعلها سببا لحياة القلوب بالاتعاظ والتذكر. نزور الموت، نزور الموت لنتذكر ونحيي القلب، فتكون حياة القلوب بالإتيان على أبواب الأموات، وإلا فسيغرق الإنسان في دنياه لو استمر وابتعد، فإن طغيانه يعميه الآخرة وينسيه، وكل ذلك من مداخل الشيطان. فشرع لنا زيارة المقابر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها تذكركم الموت. هكذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام من حوله، وقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. قال: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. من أراد أن يتذكر الموت فليدخل منازل الأموات وليمشي بين المقابر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، إلى آخر الحديث، فما يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام إلا التماسا للمعنى الذي أشار إليه بقوله كما في حديث بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فعلل ذلك بتذكر الآخرة، بتذكر الموت، ولهذا نص العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال.

في حكم زيارتهن للمقابر على أقوال ثلاثة: التحريم، ويليه الكراهة، وثالثها الإباحة. فأما من قال بالتحريم فنظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن من قال بأن هذا النهي ليس للتحريم واللعن، إنما هو للمستكثرات من الزيارة، لأنه عبر بصيغة المبالغة فقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، يعني المعتادات للزيارة بكثرة. أما الزيارة المشروعة فإنها لا تدخل في اللعن، وإنما غاية ما فيه النهي، لأن أنس رضي الله عنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر امرأة أو مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فلو كان زيارتها للقبر ممنوعة لنهاها، ولو كان اللعن متوجها لمنعها صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد له أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله كيف أقول لهم، يعني في الأموات إذا زرتهم في المقابر، قال: قولي، وسيأتينا الحديث إن شاء الله، قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهو يعلمها دعاء زيارة القبور، فلو كان ذلك أيضا محرما لما علمها الدعاء. ولهذا قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يتأكد النهي بالتحريم، وإن كان المقصود باتباع الجنائز إلا أن زيارة المقابر من جنس ذلك. فعندئذ فالقول المتجه أن زيارة القبور وإن كانت مباحة في الأصل للنساء، إلا أن من قال بالكراهة فلأمرين: الأول هذا اللعن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، والأمر الثاني وهو المتعلق بشأن النساء خاصة، وهو أنهن لا يصبرن عند المصائب، وأنه يغلبهن الضعف والجزع، وربما تذكرن الميت فيغلبهن من أحوال القلب الضعيف اللطيف عند النساء ما لا يحتملن معه مثل ذلك. فجاء الشرع بما يرحم به النساء ويخفف عليهن، فرأى أن ذلك لا ينبغي لهن إلا بقدر ما يكون في الإباحة، وما زاد عن ذلك فالشأن فيه للرجال. أما المرأة فيخشى عليها من الجزع والندب والنياحة، فيما جاء الشرع بتخصيص النساء بالنهي فيه، مثل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، يعني من ترفع صوتها عند الموت، ومن تحلق شعرها وتشق ثيابها. وإن كان هذا لا يختص بالنساء، لكن وجه النهي للنساء لأنه يكثر فيهن فعل ذلك لضعف قلوبهن وغلبة عاطفتهن، فجاء الشرع رفقا بهن ورحمة بهن. فلهذا قال من قال من أهل العلم بكراهة ذلك، خشية أن يكون في زيارتها ما لا يمكن معها احتمال الأمر، فيقتفى بدعائها للأموات أو بالصلاة على الجنائز إذا حضرت الصلاة عليهم في المساجد. فهذا الشأن عام فيما يتعلق بالنساء، أما الرجال فزيارتهم للمقابر مستحبة استحبابا أكيدا. وعلى ذلك مرت المسائل النصوص التي سمعتم في قوله عليه الصلاة والسلام: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا كله للدلالة على أمر كان قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ثم أمر بذلك بصريح قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما في صحيح مسلم. وقد أخرج ابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن حبان وأبو يعلى وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال: قلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلتي؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقال لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. فدل هذا على تقدم النهي ثم نسخه بأمره صلوات الله وسلامه عليه بتذكر الآخرة، وهو الأمر الذي تحتاج إليه القلوب ليكون لها من العظة ما تحتاج إليه في إحيائها. فهذا مقصد ينبغي الالتفات إليه، أن زيارة المقابر إن كانت في جهة حقا للأموات ودعاء لهم وصلة بهم وإحسانا إليهم نرجوه نحن

0: إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، فإنها باعتبار حياتنا الباقية فيها حياة لقلوبنا وفيها اتعاظ وادكار، وينبغي ألا يغيب هذا عن الأذهان. فنهجر المقابر وننساها ولا نتذكرها إلا إذا شيعنا الجنائز وإذا دفننا الأموات، وهذا نخشى أن يصدق فيه علينا قول ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وإن كان المقصود بالآية مفارقة الحياة، وأن المرء من ابن آدم تلهيه الحياة والاستكثار فيها، الاستكثار فيها من كل ما جعل الله الحياة تكاثرا فيه، الأموال والأولاد والزينة والمتاع، فيلهي المرء كل ذلك عن تذكر مصيره الأخروي الدائم الأبدي، الحياة الباقية. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فإذا التفتنا هذا إلى هذا الأمر بعناية أعدنا إلى هذه السنة المشروعة في حياتنا موقعها. نعم.
1: قال رحمه الله: كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم.
0: إذن من زار مقبرة وأراد أن يزور قبر من أراد زيارته فإنه يدعو له ويدعو لجميع أهل المقبرة. الدعاء للأموات في المقابر وفاء وصلة وإحسان. حقوق المسلم على أمته على إخوته لا تنتهي بموته، وهذا من عظيم تشريع الإسلام في إبقاء حقوق الأخوة باقية ما بقيت الحياة. يموت أحدنا ويفارق الدنيا، فشرع لنا الإسلام أن يكون لإخوتنا الزائر للمقابر لنا عليهم حق. فإذا هم يسلمون ويدعون فيقولون الأدعية التي تسمعون، هكذا كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه، يزور المقابر للدعاء ويترحم عليهم ويستغفر لهم. نعم.
1: قال: وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.
0: هكذا روى بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. لاحظ يعلمهم، إذا كانوا يتعلمون هذا الدعاء. قال: فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويقصد بأهل الديار الأموات في قبورهم. قل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لهم نسأل العافية من فتنة القبر وبلائه وما يكون بعد البعث والنشور والحساب، ونسأل العافية لنا في دنيانا التي بقي لنا فيها أنفاس وأرزاق معلومة معدودة، فنسأل الله فيها العافية. فهذا الدعاء عظيم وفيه نفع للداعي والمدعو له، فهذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم مما روت أمنا عائشة رضي الله عنها كما سمعتم قبل قليل، قال لها وهو يعلمها صلى الله عليه وسلم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ليس فيها كما سمعت إلا سلام ودعاء بالرحمة والمغفرة وتذكير للنفس: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا تذكير، أنت تخاطب نفسك بهذا لتتذكر مصيرك الذي ستكون إلى ما هم فيه اليوم في المقابر. هذه حياة، والله نحن بحاجة إلى التزود بجرعات منها بين الحين والحين. هذا الدعاء، هذا الاستغفار، هذه الرحمات ندعو بها ونسأل الله عز وجل لأمواتنا. ثم لا بأس إذا سلم ودعا بهذا الدعاء إذا قصد قبرا بعينه، قبر أب أو أم أو أخ أو أخت أو صديق أو حميم، أن يزيد في الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وسع قبره وافسح له فيه مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويدعو بما أحب. لا بأس بذلك، فإن الدعاء مشروع سواء أتى المقابر أو لم يأتها، لكن طالما أتاها وسلم ودعا فلا بأس إذا زاد على ذلك. إنما المشروع مما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحديثين اللذين سمعت في صحيح مسلم وغيرها أيضا من الروايات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء له والترحم والاستغفار.
0: هو ما سمعت قبل قليل، هذا الهدي النبوي. فمن سأل ما الذي يشرع لنا أمة الإسلام في زيارة القبور، فالجواب ما سمعت، هو من جنس ما تفعله في الصلاة على الميت. أنت ماذا تفعل في الصلاة على الميت؟ الدعاء والترحم والاستغفار، هو فإذا زار المقابر فإن المشروع هناك هو من جنس ما دعا به في الصلاة، الدعاء والترحم والاستغفار، لا شيء فوق ذلك يا كرام. فلما قرر ابن القيم رحمه الله الهدي النبوي والقدر المشروع في زيارة المقابر بنى عليه كل ما يخالف ذلك تنبيها عليه. نعم.
1: قال: فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء هدي شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت، إما أن يدعو الميت أو يدعون به أو يدعون عنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق.
0: الفرق بين هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وهدي غيره، هدي من قال الله لنا وإن تطيعوه تهتدوا، هدي من قال الله عز وجل لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه، هدي من أمرنا الله عز وجل باتباعه وطاعته والاقتداء به، قال ذلك هديه عليه الصلاة والسلام. لا يزيد في زيارة المقابر على الدعاء والترحم والاستغفار. قال: فأبى المشركون إلا دعاء الأموات والإشراك بالله عز وجل والإقسام على الله به، أن يأتي إلى القبر فيقسم على الله بعبد من خلقه ميت في قبره. قال: وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه، يعني الأموات في القبور. فمن دعا غير الله فقد أشرك، والله يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. وهكذا في نصوص شرعية كثيرة يأمر الله جل وعلا بتوحيده بالدعاء والعبادة وصرف ذلك كله لله خالصا له سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. قال: فأبى المشركون إلا أن يتخذوا من القبور مناطا من مناطات الشرك بالله عز وجل، ومواضع تصرف فيها العبادة لغير الله، إقساما بالأموات على الله ورفع الحوائج والمطالب وتوجيه السؤال إلى القبور، كأن يقول يا كذا فينادي صاحب القبر فيقول يا ولي الله فلان ويا سيدي فلان، أو ينادي النبي المزعوم أنه في ذلك القبر فيقول يا نبي الله فلان، ويطلبه مباشرة بسؤال صريح: افعل لي كذا وأعطني كذا وهب لي كذا وادفع عني كذا واصرف عني كذا. هو لا يذكر اسم الله على لسانه ولا يوجه طلبه إلى الرب الخالق المدبر سبحانه، بل إلى عبد في القبر، وكل ذلك بظن أن المقبور ممن مات وهو في عداد المكرمين عند الله، نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء. ثم جعل ذلك ذريعة إلى أن يسأله سؤالا فيطلب منه شيئا مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يا قوم ليس أمرا هينا، هذا صرف عبادة لغير الله عز وجل، وقد قال الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله: بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد لله يعني، وإحسان إلى الميت. إذن زيارة القبور عندنا توحيد لله بدعائه وسؤاله، وإحسان إلى الميت بالدعاء لهم والترحم والاستغفار. قال: وهدي هؤلاء يعني المخالفون هدي شرك بالله جل وعلا وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، يعني فلاهم بالذين أعطوا ربهم حقه، ولاهم بالذين أحسنوا إلى من زاروه في قبره، ولاهم بالذين سلموا من مما يسيئون به إلى أنفسهم، إلى عقائدهم، إلى أديانهم. قال: وهم ثلاثة أقسام. أصناف المخالفين للهدي النبوي في زيارة المقابر تعبدا ثلاثة: الأول شرك صريح، وهو دعاء الأموات وطلب قضاء الحوائج منهم مباشرة، وصرف الدعاء وغيره من أنواع القربات التي لا تصرف إلا لله كالذبح والنذر والقرابين، وربما كان أيضا مما يفعل في القبور طواف بها وسجود لها، وكل ذلك يا كرام شرك صريح يخرج صاحبه من الملة شعر أو لم يشعر. فالمسألة بأمس الحاجة إلى انتباه وإلى رعاية. زيارة القبور إنما هي إكرام الأموات، والله عز وجل أمرنا أن نحسن إليهم، أن نزورهم، أن ندعو لهم، فأن تنقلب الآية فيكونون مقصودين بالدعاء وترفع إليهم الحوائج، فقد خالفنا مقصود الشارع الذي شرع لنا الدعاء لهم، لأنهم بحاجة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لكن الله عز وجل أمرنا بإيصال الإحسان إليهم بالدعاء لهم، فكيف انقلبت الآية وأصبحنا نرفع حوائجنا نحن معاشر الأحياء إلى أولئك في قبورهم. فهذا أول الأصناف. وثانيها التوسل بالأموات والتماس شفاعتهم عند الله، بمعنى أنه يأتي إلى القبور ويطلب أن يتوسل بأصحابها ويلتمس شفاعتها عند الله، وهذا أيضا من البدع وهو ذريعة إلى الشرك، ومن أهل العلم من يراه من التوسل الممنوع. فإن المشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح الذي تتقرب به إلى الله، كأن تكون قرأت القرآن أو أكرمك الله فحججت أو اعتمرت أو طلبت العلم أو بررت بوالديك أو أي باب من الخير والعمل الصالح، فيشرع لك أن تتوسل بعملك الصالح الخالص إلى ربك في الدعاء، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح وطلب من الله أن ينجيه مما هو فيه. والتوسل المشروع الأخير إذا قصدت عبدا من عباد الله الصالحين حيا حاضرا فأتيت فطلبت منه أن يدعو لك، فلا بأس بذلك وهو توسل. التوسل أن تلتمس شيئا يوصلك إلى الله عز وجل. فأما العباد الأموات فليسوا بإحياء ليجلبوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يجلبونه لغيرهم؟ صلاحهم لا مرية فيه، وتقاهم ومراتبهم العلى نبوة الأنبياء وولاية الأولياء وصلاح الصالحين وعبادة العباد، كل ذلك ليس فيه قدح. ومن يقرر من أهل العلم أن ذلك لا يسوغ للأحياء التوسل بهم ولا الاستشفاع بهم عند الله عز وجل، فليس يقدح في مناصبهم وكراماتهم وما خصهم الله تعالى به، لكنه ينبه الأحياء إلى ما ينبغي له في الدعاء. ما الدعاء عباد الله؟ حاجة لعبد فقير يطلبها من رب كريم غني حميد. فمن أدرك معنى الدعاء فما حاجته أن يأتي إلى غير الله ويأتي إلى باب غير الباب الذي فتح الله لك عبد الله؟ ما الباب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فما حاجة العبد أن يطيل المسافة وأن يبتعد؟ الطريق مفتوح والباب مشروع، فليس لك إلا أن تطرق باب مولاك، فمن فهم هذا ما احتاج إلى شيء سواه. لا يمنع هذا أن تطلب من عبد تظن فيه الصلاح والخير أن يدعو لك، لكنك لا تعول على ذلك. نعم قد يكون هو أقرب مني إلى الله، نعم، لكن صلاحه وعبادته التي قربته من الله لا تمنعني أن أطلب منه الدعاء وأظن في دعائه خيرا لي، لكن لا يمنعني هذا أن أظل على باب ربي ملازما، وأن أكون عند عتبة الدعاء مدمنا لطرق الباب، وأنا موقن أن الله كريم ويعطي. وكلما كنت أكثر فقرا وافتقارا وحاجة وإلحاحا فتح الله الباب وأعطاني ما أريد. فاستكثروا يا كرام من صلاتكم وسلامكم على من جلسنا الليلة نتعلم سنته عليه الصلاة والسلام، ونفتش في هديه، ونقلب مواضع الخطى التي نبحث في إيقاعها على خطاه صلى الله عليه وسلم. جمل حياتك بالصلاة على النبي، واغسل فؤادك بالكلام الطيب، واتبع خطاه على البسيطة، إنه طوق النجاة بكل طور مرعب. قمر على الدنيا أنارا، فحسنه يوم التمام يفوق حسن الكوكب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا أجمعين وموت المسلمين. اللهم يا رحمن ويا رحيم، نسألك رحمة واسعة لكل من أوى إليك وأفضى إلى ما قدم بين يديك. يا رب فارحمهم رحمة واسعة، وارحم أمهاتنا وآباءنا أوسع الرحمات وأكرمها، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم علماءنا وشهداءنا وجميع من له حق علينا. اللهم أخلف الأمة خيرا في فقدها بموت علمائها والصالحين والأخيار فيها، وهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، واحفظ علينا يا رب أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، واصرف عنا وعن عبادك المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.

بلد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

عقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة. برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: أثر الإخلاص في مضاعفة الأجور. من الآيات الدالة على مضاعفة أجر المخلص قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففي قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء دلالة على مضاعفة الأجر بحسب ما قام بقلب المتصدق المنفق من الإيمان بالله والتصديق بوعده والإخلاص له واحتساب الثواب. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن تضعيف حسنة العمل إلى 10 مجزوم به، وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب. انتهى كلامه. ذلك أن الإخلاص في العمل يتفاوت تفاوتا كبيرا، فكلما عظم إخلاص العبد عظم جزاؤه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والزيادة تكون بحسب حسن الإسلام، وتكون بحسب كمال الإخلاص، وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وبحسب الحاجة إليه وعموم نفعه. انتهى كلامه رحمه الله.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سور الأنبياء والحج والمؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حر، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة،

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سور الأنبياء والحج والمؤمنون.
1: سوانح تدبرية.
2: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. حقيقة قرآنية تبعث في القلوب الطمأنينة والسعادة، حقيقة تقرر أن الأمر كله لله. إنها الحقيقة القرآنية التي قررها ربنا، ألا وهي قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنها حقيقة تتلقاها القلوب الفزعة فإذا هي في جو من الأمن والسكينة، وتتلقاها النفوس القانطة فإذا بشعاع الأمل يسري في كيانها. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة والمصائب الموجعة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية والفاجعة المهلكة لآماله وحياته، فإذا بذلك المقدور منحة في ثوب محنة، وعطية في رداء بلية، وفوائد لأقوام ظنوها مصائب. وكم أتى نفع الإنسان من حيث لا يحتسب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعلى الضد، فكم من إنسان سعى في شيء ظاهره خير وأسرع إليه واستمات في سبيل الحصول عليه وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على خلاف ما يريد. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. ربما يبتلي الله عبدا من عباده بالفقر فيغفل عن حكمة الله في ذلك، ويظن أن الله حرمه ما فيه مصلحته وما فيه خير دنياه وأخراه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فيحزن ويغتم ويتنكد عيشه ويظن السوء بربه الكريم، وهو لا يعلم أن الغنى سيفسد دينه ودنياه. وربما يبتلي الله عبدا من عباده فيحرمه الذرية والأولاد فيتضجر ويتبرم ويظن السوء بربه الكريم، وهو لا يعلم أن الله لم يحرمه الذرية إلا لأنها ستكون سبب تعاسته في الدنيا وخسارته في الآخرة. وفي سورة الكهف يقول الله جل وعلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وربما يبتلي الله عبدا من عباده بالمرض فيتحسر ويتسخط، وهو لا يعلم أن الله ابتلاه لأنه علم أن الصحة ستطغيه وتنسيه الموت وتلهيه، فإذا ألبسه الله ثوب العافية نسي ما كان فيه من بلاء وسلط نعمة الصحة على معصية الله وعلى ظلم عباد الله، فضلا على أن المرض فيه من الأجر والمثوبة ومحو الذنوب الكثير. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ربما يبتلي الله عبدا من عباده ويفوت عليه منصبا من المناصب فيحزن ويغفل عن حكمة الله في خلقه، وينسى أن الله ربما صرف عنه ذلك المنصب لأنه سيكون سببا لفساد دينه أو دنياه. في القاعدة القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، شواهد كثيرة من قصص القرآن الكريم وصفحات التاريخ والواقع المعاصر، ما يكون سلوة للمحزون وعزاء للمهموم وتذكرة للمعتبرين. وهذه قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، عبرة وتذكرة. فأنت إذا تأملت وجدت أنه لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام. وصدق ربنا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وها هو نبي الله يوسف عليه السلام كاد له إخوته كيدا وأرادوا أن يخفضوا من شأنه ومكانته، فجعل الله كيدهم رفعة ليوسف عليه السلام وجعله عزيز مصر. فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل. وصدق الله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي السنة النبوية كثير من هذا لا يتسع الوقت له. إن الحقيقة القرآنية: لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أحاديث القدر ليست دعوة لتخدير المشاعر وبث الوهن وترك العمل، إنها علاج للقلق والتشاؤم وليست ذريعة للكسل والخمول، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه. وفي رواية: لا طاقة لك بعذاب الله، أو لا تستطيعه. أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. أخرجه مسلم. قوله خفت ضعف، وقوله مثل الفرخ مثل ولد الطير في الضعف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أخرجه البخاري. قوله تزيره القبور تحمله على زيارة القبور، أي تميته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: قد سألت البلاء، فاسأل الله العافية. قال: ومر برجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: قد استجيب لك، فسل. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. متفق عليه. قوله قائم ملازم ومواظب، وقوله يصلي يدعو. عن أبي موسى رضي الله عنه في شأن ساعة الجمعة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. أخرجه مسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. قوله تعار استيقظ. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.